صافي صافي صافي يلا غير سكت انا تنوعت كنقول ربما حيداش اللي قالها غير سكت.